أفلى من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى

بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا

محمود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحسن

السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده بظلم العظيم. اللهم اجعلنا من النار، اللهم اجعلنا من النار، اللهم انت السلام ومنك السلام ومنك السلام يا حبيب السلام، وادخل الجنة دار السلام تبارك وتعالى يا ذا الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسنك، ربنا أتنا. سبحان الله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، لكن يعلم في كل يال ونعمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. آمين. والله أكبر من الشيطان. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد النعم، حمد يوافي ونعمك وعزيز. يا ربنا لك الحمد وكم من باقي من دلال وجهك الكريم وعظيم سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ونحن نعوذ وزير قوم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا باب الخير والبركه وباب النعمه والرزق وباب الصحه وباب القوه وباب السلام والعافيه والجنه. اللهم افنن كل بلاء الدنيا والاخره وشكرا. اللهم اغفر لنا ولوالدنا وقربانا وسلم وسلم وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا انك انت الوهاب. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وفي المسلمين، وزيارة في البركة في رزقنا، وتوبة قبل الموت. اللهم حول في صغرات الموت والنجاة من النار وفن الرسول. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا الله، نعوذ بك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربي ارجعني أن أشكر نعمتك وأدخلني برحمتك في ملك الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك. ربنا أرنا حقك واتباع نباتنا واجعلنا. اللهم إنا نسأل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبر ونصلك وخلنا إلى النور برحمتك الرحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا وأدخلنا أنت مبرورا يا رب الكفار ورب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصلى ربك ورب العزة عما يسمون وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا